0: سنات بالله
1: يا نبي يا رب يا سوتي
0: يا دي
1: عدي لله يا رب الله
0: يا رب نقول نسني انا جنات بالله
1: يا جنات يا رب
0: رامكم شكوك يا خيي
1: عدي لله يا رب الله
0: ما جرى بني يعقوب يقبل
1: الله

0: بالوسيلة والوسيلة والوسيلة والوسيلة والوسيلة والوسيلة.
1: جوج لين تخاو تكاو ماكل سيدنا محمد ديرتكو
0: في سر الوفاء
1: بوجوك ماكل يلنتمي يلا مو فاتورن
0: والوسيلة زر الوفاء على
1: محمد رسول الله
0: سواجهنا

0: يا سر خلقي باب الهداية يخلع خلق خوايتي
1: كفا بالي
0: هدايتي يا سر خلقي
1: يعني نجا بيلوشوني

0: ቀርቢ ያንተና ያለ ቱዱቱል ኸጅ ሪጃሊ ሰረንንቆ ወሰሰጅላ ለተሃን ሸህ ማማናያ سبب خيبتي يا رموري
1: سبب
0: سبب خيبتي
2: ان الله اراد ان انا من جاء
0: انا كنا سافيا لخومي
2: انا كنا خادما في دومي
0: جموما
1: لو تخاو
0: لا بامبا سنتي باري يستقال خل برايا الباري
1: في كنا
0: طالب غورتي
1: morombu gorba
0: rombu gorbu gurbu yalla yela
1: bamu
0: amé juromi fa bari
1: duggu khalwatu
0: duggu

0: يوم ألست يا فرلتين يسر مرمان يكتن تبابا نيكو داغي كاتشي دني
1: ياتي نيبا
0: فوليلا تاي تيكي سا دوم باك تانكمو غنا يوم ليغا واخ نو لانك داغي ني تي

0: محمد المكي وفي ابل سبح وفي ابل فكي شكرا لك لدام رجان باني اجري جاوب ما لبراني نجل تباب جدال
1: نميني بريفي
0: فلان فلان ودي رينو تنكسي والسي نينا كروك لنجك جيس أهل بدر جيس أهل بدر جيس أهل بدر بمخيس وبدي بير لنس قدر
1: أغنيز ما فزل
0: بدري مخدمات بوري بن نسر يسوب كروك لاي جانب في الخر
1: نيو أنجك نيو
0: على الهدى بجاكنون يدان إنا والي الإلهي لا يجا
1: سبنان

Restez connectés au CD Tel Dakar Touba Louga. Diffusion du Tirangalir de Lumière, la voix de la paix. Tatangaram Yalani Fijar Niamoni, Ningham Ningham Chidiklu Ningham Nadim Niaksoun. Yangan Yala Fasini Hadja Fasini Hadjo. Tatarji Possek Possedi Hadja Hawaji Lassina Damo Fihid Messi. Wahabluhum Maram Wafila Nava Hafina Bilan Hafia Takun. تدارن خير عافية أصلح أموري وأمور صحبي ثم أمور مسلمين ربي وارحم وارحم وكرم واحترم محمد بخدرك العظيم يا من عمد إلى اللقاء مع السلام جانجن جفدر جفدر

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الإله.
1: أعوذ بالله، بسم الله، إن ولي الله، أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان رجيم، من شر شياطين رجيم. السلام عليكم بوك جوليدي بوك طالبيي بوك ييتاول اك باي خير سين ايميشن بي دي ليرال خام خام غين سي اندك سيغ مورتالا مو ايميشن بو خام سي دنج سي وقتاني خام خام بو جيم سي والو تور يالا خام خام بو جيم سي والو اسرار اك خام خام بو جيم سي والو فاج اك والو نيان mbokki kep ko xamne ki bëgg nga faju bëgg ñaanlu da ngay téwlu émission bi duggu émission bi dañu jël fièvre yi del domaram bi fièvre bu nek dañu léral lan mo koy sabab ci domaram bi fièvre bu nek fièvre bu fi léralit man nañ ko safara bam deñ damay ñëkke ci fièvre goor gu tele ci walu sey tubab diko woyé impuissance sexuelle lan mo koy indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yëp da fay indi tele ci walu sey

نقول لك لنا خيالنا تالخرنوبي شارين بنوغ ديتنان فقير دفاين نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول مصطفى مينك مروتك صفا أكاق أمد المصطفى ميال جبل قرنوبي أكاق مبولم أي رقم أكاق شين باين أم أكاق شين

0: عقلت بنو سولا مني ووقرن بي تيجي ما وخبن التريت جريا ما دف انتر بريت يعفى بقمقم نيريت تسمى خلت قرن بي تبول ما تنقم لجي نعان جر لي ما بون تايكو كنعان مريدي يبلا كنعان جر بنغا ديك القرن بي جاي پرنت لنو جاي بونو فابول لنو نيوي كونو يفال بندفي كوي مدلو نات القرن بي جسونو ياي تنوانغ رام كنعك ياي داي نامبو مام بورال تبونو غالا دام رغني مولم قرن بي فبال سادوم ييبو بوت نوميت يبوت سينو جبوت كومن
1: Seigneur FM Dakar 88.6.
2: Allahu Akbar. Malik al-Mulk. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.

أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.